0: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعنغا يستنكر التهديدات التي استهدفت رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ويعتبره استهدافا لإحدى أهم مؤسسات الدولة الدستورية. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة الإقليم مسرور البرزاني ومقر إقامة مدير استخبارات الإقليم في أربيل. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يزور بغداد ويجري مباحثات مع رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس الجمهورية نزار آميدي ورئيس البرلمان هيبة الحلبوسي. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يبحث مع المسؤولين العراقيين العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين والتوترات الإقليمية في المنطقة. رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يزور الرياض ويبحث مع وزير العدل السعودي الشيخ وليد بن محمد الصمعاني التعاون في المجالات القضائية والقانونية بين البلدين. نقابة الصحفيين العراقيين تستنكر التهديدات التي استهدفت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وتعتبرها استهدافا مباشرا للسلطة القضائية ومؤسسات الدولة في العراق. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي يؤكد أن الحكومة مستمرة بتنفيذ مقررات برنامجها الأمني المتعلق بحصر السلاح بيد الدولة. مصدر مطلع يؤكد أن اللجنة الخاصة التي شكلها الإطار التنسيقي للحوار مع الفصائل المسلحة الرافضة لتسليم السلاح باشرت اتصالاتها لبحث آليات تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. موقع أمريكي تؤكد أن تجديد الإجراءات في القصر الحكومي وتعزيز منظومات الدفاع الجوي داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد مع تزايد تهديدات فصائل مسلحة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. موقع أمريكي يكشف أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حصل خلال زيارته الأخيرة لواشنطن على معدات وأجهزة أمريكية لتعزيز حمايته الشخصية. وزارة الداخلية تعلن استكمال الجدار الخراساني على الحدود العراقية السورية ضمن جهود تعزيز التحصينات الأمنية وحماية الحدود. رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي يكشف عن تسجيل أكثر من 22 ألف حالة تزوير في ملفات المؤسسة تسببت بهدر 3,200,000,000,000 دينار. مديرية مكافحة المخدرات تعلن تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات تضم 3 أجانب بينهم امرأة في محافظة بابل وضبط 5 كيلوغرامات من المواد المخدرة بحوزتهم. محكمة قوى الأمن الداخلي في البصرة تصدر حكما بالحبس وطرد منتسب من الخدمة بعد إدانته بالاتفاق على بيع 2 كيلوغرامين من المخدرات. دمشق تحذر في رسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في سوريا يعرقل جهود الاستقرار ويهدد المنطقة بمزيد من التوتر. المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم باراك يعلن أن استهداف تل أبيب لمطار عسكري شمالي سوريا انطوى على خطر تصعيد سريع نحو مواجهة عسكرية مباشرة. وكالة الأنباء اللبنانية تعلن مقتل شابين وإصابة 2 آخرين جراء انفجار عبوات ناسفة وضعها الجيش الإسرائيلي قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية في جنوب لبنان. حركة حماس تؤكد أن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال باستهدافه مقر الشرطة في غزة أسفر عن 9 شهداء تمثل جريمة حرب. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تفيد بإصابة سفينة شحن بعدة مقذوفات مجهولة الهوية على بعد 40 ميلا بحريا جنوب شرقي مدينة المخل اليمنية. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: Sabahları ne dinlesem diye düşünmeyin. Türkmen FM sabah programlarıyla enerjinize enerji katmaya hazır. Dinlemede kalın. Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. takipte kalın.

0: Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.
1: حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة ورغم الحال تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu. Her an özel kılan. 90.1 Türkmen FM farkıyla yayındayız.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية. لجنة النزاهة النيابية تعلن حاجة العراق إلى تعاون دولي لكشف ملفات الفساد. رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شيع السوداني يبحث مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عادل الياسري سبل تنشيط الفرص الاستثمارية في البلاد. وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تعلن عن تفكيك شبكة لتزييف العملة الأجنبية والقبض على متهمين اثنين بحوزتهما مطبعة ومعدات للتزوير بالعاصمة بغداد. قيادة شرطة بغداد الرصافة تعلن العثور على مخلفات حربية متهالكة في منطقة الزعفرانية. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تعلن ضبط طائرات درون وكاميرات مموهة وأجهزة تتبع في محافظة النجف. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن تركيا تواصل تصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية قياسا إلى دخلها القومي. هزة أرضية بقوة 4 درجتان على مقياس ريختر تضرب المنطقة الحدودية بين محافظتي كرمشهان وإيلام غربي إيران. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يؤكد أن صادرات النفط الإيرانية توقفت تقريبا في ظل الظروف الراهنة نتيجة للحصار البحري والعقوبات القصوى المفروضة على البلاد. الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام تعلن أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على عدة بلدات جنوبي البلاد. لبنان يسلم سوريا ضابطا كبيرا سابقا في الجيش السوري لمواجهة تهم تشمل القتل والتعذيب. روسيا تشن هجوما صاروخيا واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف يسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 آخرين ويلحق أضرارا بمباني سكنية ومستودعات.

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستفرض ما وصفها بأشد عملية اقتصادية مدمرة ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. البنتاغون يعلن عن مقتل 18 جنديا أمريكيا وإصابة 757 آخرين في الحرب على إيران. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان أفام الفضائية.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
2: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sesiniz.
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1
4: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle. Bekla. Bekla. Beklanda.
5: يا حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
6: تركمان اف ام بعدد فريكانسمز 89.9. Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş

0: أخبار من راديو تركمان فم الفضائية. لجنة النزاهة النيابية تعلن حاجة العراق إلى تعاون دولي لكشف ملفات الفساد. رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شيع السوداني يبحث مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عادل الياسري سبل تنشيط الفرص الاستثمارية في البلاد. وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تعلن عن تفكيك شبكة لتزييف العملة الأجنبية والقبض على متهمين اثنين بحوزتهما مطبعة ومعدات للتزوير بالعاصمة بغداد. قيادة شرطة بغداد الرصافة تعلن العثور على مخلفات حربية متهالكة في منطقة الزعفرانية. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تعلن ضبط طائرات درون وكاميرات مموهة وأجهزة تتبع في محافظة النجف. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن تركيا تواصل تصدر دول العالم في تقديم المساعدات الإنسانية قياسا إلى دخلها القومي. هزة أرضية بقوة 4 درجتان على مقياس ريختر تضرب المنطقة الحدودية بين محافظتي كرمشهان وإيلام غربي إيران. محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يؤكد أن صادرات النفط الإيرانية توقفت تقريبا في ظل الظروف الراهنة نتيجة للحصار البحري والعقوبات القصوى المفروضة على البلاد. الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام تعلن أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على عدة بلدات جنوبي البلاد. لبنان يسلم سوريا ضابطا كبيرا سابقا في الجيش السوري لمواجهة تهم تشمل القتل والتعذيب. روسيا تشن هجوما صاروخيا واسع النطاق على العاصمة الأوكرانية كييف يسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 6 ويلحق أضرارا بمباني سكنية ومستودعات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستفرض ما وصفها بأشد عملية اقتصادية مدمرة ضد إيران. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تغيير مسار 65 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار على إيران. البنتاغون يعلن عن مقتل 18 جنديا أمريكيا وإصابة 757 آخرين في الحرب على إيران. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فم الفضائية.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
2: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sesiniz.
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1
4: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.

الحماية الاجتماعية تؤكد أن منحة الطلبة ستستأنف بعد التصويت على الموازنة ولا قرار بإلغائها. مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم جواز استخدام لقب القاضي لمن يشغل وظيفة أو منصبا خارج المجلس. جهاز الأمن الوطني يفكك شبكة تزوير استولت على مليارات الدنانير في البصرة. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تعلن عن تفكيك شبكة لتزييف العملة الأجنبية والقبض على متهمين اثنين بحوزتهما مطبعة ومعدات للتزوير بالعاصمة بغداد. قيادة شرطة بغداد الرصافة تعلن العثور على مخلفات حربية متهالكة في منطقة الزعفرانية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن تركيا تواصل تصدر دول العالم في تقديم المساعدة الإنسانية قياسا إلى دخلها القومي. هزة أرضية بقوة 4 درجتين على مقياس ريختر تضرب المنطقة الحدودية بين محافظتي كرمانشاه وإيلام غربي إيران. في ختام الموجز تقبلوا تحياتي أنا سهى الصراف وإلى اللقاء.

0: Başbakan Ali Fahri Zeydi, önümüzdeki yıllarda petrol üretimi ve ihracatının artırılmasına yönelik hükümet planının uygulanması gerektiğini vurguladı. Başbakan, Ulusal Yatırım Kurumu'na projelerin uygulanmasında bölümlere ayırmak ilkesinin benimsenmesi ve kalkınma yolu projesine özel önem verilmesi talimatını verdi. Başbakan, hükümetin 2027 yılı bütçesini hazırlamaya başladığını ve bütçenin kısa süre içinde parlamentoya gönderileceğini açıkladı. Maliye Bakanı Falih Sari, bütçenin hazırlanması için belirlenen takvimlere uyulması ve bütçenin başarıyla hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım Abudi, İran Şura Meclisi Başkanı'na Irak Anayasası'nın başka ülkelerin güvenliğini tehdit eden silahlı grupların varlığına izin vermediğini belirtti. Parlamento Dürüstlük Komisyonu, İran yolsuzluk dosyalarının ortaya çıkarılması için uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyduğunu açıkladı. İmar ve Kalkınma Koalisyonu Başkanı Muhammed Şia Sudani, Ulusal Yatırım Kurumu Başkanı Adil Yasir ile ülkedeki yatırım fırsatlarının canlandırılmasının yollarını görüştü. Sanayi Başkanı Muhammed Nuri Ahmet, vatandaşların işlemlerini daha hızlı tamamlayabilmeleri için karşılaşılan engellerin kaldırılmasına yönelik bir dizi talimat verdi. Ticaret Bakanlığı, anlaşmaların somut ekonomik projelere dönüştürülmesi amacıyla İran'la koordinasyonun sürdüğünü açıkladı. Tarım Bakanlığı, Sikar'da hemorajik ateşle mücadele kampanyasının 10 gün daha uzatıldığını açıkladı. Sosyal Koruma Kurumu, öğrenci burslarının bütçenin oylanmasının ardından yeniden başlayacağını açıkladı. Parlamento Güvenlik ve Savunma Komisyonu, İçişleri ve Savunma Bakanlıklarının hizmet ve emeklilik yasalarında değişiklik yapılması çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Federal İstihbarat ve Soruşturma Ajansı, Necef'te dronlar, gizli kameralar ve takip cihazlarıyla geçirildiğini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli gelirine oranla dünyada insani yardım konusunda öncü ülkeler arasında yer almaya devam ettiğini vurguladı. İran'ın batısında Kerimanşah ve İlham illeri arasındaki sınır bölgesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız. 89.9.
2: أهلا بكم مستمعين الأكارم أينما كنتم، إليكم موجز الأخبار. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يشدد على تنفيذ خطة الحكومة في زيادة إنتاج وتصدير النفط خلال السنوات المقبلة. رئيس الوزراء يوجه الهيئة الوطنية للاستثمار بالعمل على مبدأ التجزئة في تنفيذ المشاريع وإيلاء مشروع طريق التنمية أهمية خاصة. رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة تعمل الآن على إعداد موازنة عام 2027 التي سيتم إرسالها إلى مجلس النواب قريبا. وزير المالية فالح ساري يشدد على الالتزام بالتوقيتات لإنجاز موازنة البرامج والأداء وإنجاحها. مستشار الأمن القومي قاسم العبودي يؤكد لرئيس مجلس الشورى الإيراني أن الدستور العراقي لا يسمح بوجود جماعات مسلحة تهدد أمن دول أخرى وأن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة. لجنة النزاهة النيابية تعلن حاجة العراق إلى تعاون دولي لكشف ملفات الفساد. رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شيع السوداني يبحث مع رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار عادل الياسري سبل تنشيط الفرص الاستثمارية في البلاد. وزير الصناعة محمد نوري أحمد يصدر عددا من التوجيهات لتذليل العقبات أمام المراجعين لإنجاز معاملاتهم. وزارة التجارة تؤكد استمرار التنسيق مع إيران لتحويل الاتفاقيات إلى مشاريع اقتصادية ملموسة. وزارة الزراعة تعلن تمديد حملة مكافحة الحمى النزفية في ذي قار 10 أيام. الحماية الاجتماعية تؤكد أن منحة الطلبة ستستأنف بعد التصويت على الموازنة ولا قرار بإلغائها. مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم جواز استخدام لقب القاضي لمن يشغل وظيفة أو منصبا خارج المجلس. جهاز الأمن الوطني يفكك شبكة تزوير استولت على مليارات الدنانير في البصرة. وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تعلن عن تفكيك شبكة لتزييف العملة الأجنبية والقبض على متهمين اثنين بحوزتهما مطبعة ومعدات للتزوير بالعاصمة بغداد. قيادة شرطة بغداد الرصافة تعلن العثور على مخلفات حربية متهالكة في منطقة الزعفرانية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يؤكد أن تركيا تواصل تصدر دول العالم في تقديم المساعدة الإنسانية قياسا إلى دخلها القومي. هزة أرضية بقوة 4 درجتين على مقياس ريختر تضرب المنطقة الحدودية بين محافظتي كرمانشاه وإيلام غربي إيران. في ختام الموجز تقبلوا تحياتي أنا سهى الصراف وإلى اللقاء.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.